ليه ماري ماريا بالغراتسيا ميا السينيور ميا امبير كالتي مستر نسا وامبيرك الفروت تالجوفتيا جيسو